0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: ilmu tasawuf yang merupakan disiplin ilmu untuk menekuni aspek ihsan sebagai salah satu rukun daripada rukun-rukun agama. Jika Islam adalah aspek ibadah secara lahiriah yang ilmunya disebut dengan ilmu fikih, dan iman adalah aspek akidah yang ilmunya telah diformulasi oleh para ulama melalui ilmu akidah, maka ihsan tidak boleh ketinggalan. Ihsan adalah juga pilar agama atau rukun atau agama yang tidak boleh diabaikan, yaitu aspek yang ilmunya disebut dengan ilmu tasawuf. Dalam hadis masyhur, ketika Sayyidina Jibril menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutupi dialog beliau dengan Malaikat Jibril dengan berkata kepada sahabat, ketika itu Sayyidina Umar, wahai Umar, innahu Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum, bahwasanya yang datang tadi Jibril, dia datang mengajarimu agamamu seutuhnya, agamamu. Maka Islam, iman dan ihsan adalah satu paket agama yang kita anut dan harus kita penuhi dengan sebaik-baiknya, sehingga penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing, memberikan taufik hidayah serta barakah rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lisair muslimin wa muslimat, fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا المصطفى ومولانا محمد.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله ونور عرش الله وبحر علم الله سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعه ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. أما بعد, فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله, فإن الله مع المتقين. قال الله تعالى في كتابه العزيز, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم إن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بأمر عظيم, أمرنا بالصلاة والسلام على نبيه الكريم, فقال تعظيما لنبيه وتكريما وتشريفا, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم, وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين, إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات, الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, ووفق ولاة أمورهم أجمعين بما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم إنا نسألك من الخير كله, عاجله وآجله, ظاهره وباطنه, ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله, عاجله وآجله, ظاهره وباطنه, ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
1: الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة, حي على الفلاح, قد قامت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi

رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. Kerjakanlah bagimu duniamu seakan engkau hidup selamanya, dan kerjakanlah bagimu akhiratmu seakan engkau mati esok.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

0: أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

Man, one walk, man, one walk. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث

لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا بفضلك شر ما قضيت. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. صبر الله. صبر الله. صبر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم معطي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

عناصر الشيطان. اللهم انت السلام ومنك السلام ومنك الرحمه السلام وحينا ربنا السلام وقد ادخلنا الجنه دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا موت لما منعت ولا رد لما اعطيت ولا ينفع. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجلنا من النار اللهم اجلنا من النار اللهم اجلنا من النار اللهم اجلنا من النار اللهم اجلنا من النار اللهم اجلنا من النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الهنا انت مولانا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان والإسلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم حضر ذكري فاعلم انه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بمنه وكرمه تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الموضوع عليه مرضاه كذلك الفتح انا ولوالدينا ولازواجنا ولاولادنا ولمشاهدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الاقوياء منهم والامه الفاتحه الحمد لله رب العالمين اياك نعبد واياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من الصالحين
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وهب لنا ملكا لا ينبغي لاحد من بعدنا انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.